ورد إلي روحي وإليه البعث والنشور. الحمد لله الذي نور قلبي بنور الهدى وجعلني من المؤمنين ولم يجعلني من الضالين. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته خلقا جديدا وملكا كبيرا ونحن إليه صائرون. الحمد لله الذي أكرمني بالسنة والجماعة ولم يجعلني من أهل الهوى والبدعة. الحمد لله الذي ستر علي عورتي. الحمد لله الذي لم يجعل رزقي في يد غيره. الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد